يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يدو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه